0: notion in the community that children can be medicated for anxiety. And we, like Malika and I, we belong to what we call therapeutic processes where medication is not the first port of call. We should try and never start medication to children and young people as the first strategy. We should try everything else before we start thinking about medication, because medication is the last resort.
1: Yeah, thank you so much for that. And these are all good points. I'll just translate them very quickly in Arabic. دكتور راديكا وماليكا هم بيتكلموا إنه لو مثلا الخوف الفيجانة بتاعك ما يعني كل زول بخاف، لكن الخوف لو ما بيمشي، لو قاعد مثلا 6 شهور ولا حالته بقى أصعب، أنت ممكن تمشي لجي بي اللي هو الدكتور بتاع أسرة، وبعد كده ممكن يشوف لك بتاع مشورة اللي هو كانسلينج. حاجة تاني، مرات برضو في يعني خدمات لشباب وشابات، إنه ناس كان عندهم خبرة يعني كان مروا في حاجات ده بيشاركوا مع عيال ديل، فكمان تشوف إنه لو جانا بتاعك في حاجة وبيحبوا مثلا غناء كورة تمثيل، هو ولا هي بقى ما قاعد تمشي معناته في مشكلة لازم يشوفوا. فوحاجة الدكتور راديكا قالت في النهاية إنه ناس مرات بيقولوا جانا ده يدو دواء، الدواء ده آخر حاجة، لازم أنت تحاول حاجات تانية قبل ما تدي جانا دواء، ويعني كنت حاجات طبيعية لأنه دواء ده آخر مشوار. فنحن هنمشي لفاصل، لما نرجع هنواصل، وكونوا معنا.

0: Tu ćemo morati da prekinemo ovo divno pojanje, pošto imamo još samo par minuta do kraja, do kraja emisije. Ovo je bio hor, Ruski pravoslavni hor, koji je pevao u St. Albans u prošlog četvrtka. Da vam damo još par savjetskih informacija, smo skoro pri kraju emisije. Dakle, što se tiče glasanja, sigurno ste upoznati da su raspisani izbori u Srbiji 25. oktobra ove godine i ambasada Republike Srbije je izdala obaveštenje koje možete pronaći na njihovom sajtu ako ukucate konzulatu, odnosno ambasadu u Kamberi u vaš internet pretraživač ili popularno u Google. Naći ćete ovo obaveštenje koje vam ja sada čitam ukratko, znači do ponoći 3. oktobra, do, to je danas, ko se nije prijavio da glasa, još uvijek ima prilike da to uradi, prijava je vrlo jednostavna. Na strani naše ambasade na internetu možete skinete formular gde samo upišete vaše podatke i pošaljete njima na mail. Znači potrebno je da imate lično važeću ličnu kartu ili pasoš, uslikate to i u mailu pošaljete u Kamberi, oni to završe sve za vas i pošalju vam rešenje da možete da glasate. Bez toga nećete moći da glasate, samo da vas obavestim, nezvanično saznajemo da je veliki odziv birača, da će se prvi put u Australiji otvoriti možda čak i nekoliko biračkih mesta. Znamo sigurno da se prijavilo više od potrebnih 100 ljudi u Sidneju, u Melbourneu, u Pertu i čak i u Brisbaneu, i imamo čak i neke informacije da će slično biti i na Novom Zelandu. Da li će to značiti da će se u svako mesto otvoriti biračko mesto ili ne, to tek treba da vidimo. To ćemo saznati ili kada Republička izborna komisija donese odluku o tome, ali da znate, moći ćete glasati, tako da prijavite se sve dodatne informacije. Možete dobiti od ambasadu Kamberi, najbolje da im pošaljete mail. Da vam sad načitam to, pronađite na internetu, svoje vaši mlađi ukućan ili rodbina može vam pomoći pri tome. To je već skoro do kraja smo došli, evo imamo još 20 sekundi do kraja. Milane, imaš još nešto da kažeš?
1: Sve je rečeno, izvinjavamo se zbog onih malih tehničkih poteškoća, ali to je rješeno. Zahvaljujemo što ste nas slušali, slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme, a do tada želimo vam sve najbolje, prijatno.
0: Prijatno.
2: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Syrian.
5: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطا وثيقا باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
7: كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
5: التالي هو البرنامج السوري.

صباحكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل صباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء. أولى محطاتنا لصباح هذا اليوم تحت عنوان ما وراء الأخبار وكيف بدأت اليونان تغيير سياستها وانتهى بها الأمر في أحضان إسرائيل ولماذا؟ هرع رئيس الوزراء اليوناني كيراكوس ميتسوكاتسيس نهار الخميس وراء رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المجرم الحرب والمتهم من أكبر سلطة قضائية دولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أن تحدث في قاعة شبه فارغة في الأمم المتحدة وأخذه بالأحضان أمام الكاميرات. وفي وقت كان الجميع يتجاهل نتنياهو، ثم عقد اجتماعا معه علما أن رئيس الوزراء اليوناني لم يعقد اجتماعات لافتة أخرى. لقد تعرض هذا رئيس الوزراء اليوناني لانتقادات حادة من أحزاب المعارضة اليونانية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والصحافة والشعب اليوناني بأكمله. وفي بيان لأحد الأحزاب جاء فيه على رئيس الوزراء أن يتوقف عن الحديث عن القانون الدولي، منظر يثير السخرية أمام خروج ممثلين عن 77 دولة عدا المتغيبين أصلا حتى لا يضطروا للانسحاب. أما من كانوا في القاعة فهم مرتب متدنية، إلا بعض الدول مثل اليونان وأمريكا وإثيوبيا والأرجنتين وبعض دول أوروبا الشرقية. ممثلو المغرب والإمارات والبحرين اختاروا كذلك البقاء في القاعة. وأسلط الضوء هنا على تحول الجزري لليونان من دولة قريبة جدا من العرب والقضية الفلسطينية إلى حليف استراتيجي للكيان الغاصب الصهيوني. 3 دول غير عربية ترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني إلى أن بدأ العرب ومنهم الفلسطينيون يتعاملون مع إسرائيل سرا وعلانية، ويقتربون من الاعتراف بإسرائيل بعد أن تم اختراق الوضع العربي باتفاقية كامب ديفيد عام 1979. إسبانيا والهند واليونان، فقد اعترفت اليونان بإسرائيل عام 1990، وكذلك اعترفت الهند بإسرائيل في السنة نفسها وتبادلت معها السفراء عام 1992. أما إسبانيا فقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 1986، لكن المفارقة أن تأييد فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ظل مرتفعا جدا في اليونان وأسبانيا، بينما ارتفع تأييد إسرائيل في الهند بشكل غير مسبوق بعد انتخاب ناريندا مودي في مايو عام 2014 ليصل إلى نحو 56%، وهي أعلى من نسبة تأييدها في الولايات المتحدة. في إسبانيا هناك تأييد عارم لفلسطين من الحكومة والشعب، أما في اليونان فالصورة مغايرة، هناك ارتماء في أحضان إسرائيل من الحكومة رغم تأييد العظيم للشعب الفلسطيني من قبل الجماهير اليونانية يصل إلى نحو 80%. إذن ما هي الحكاية؟ بعد الاعتراف بإسرائيل رسميا عام 1990، بدأت إسرائيل تتسلل إلى مفاصل السياسة اليونانية من بوابة قبرص. فرغم أن العرب جميعا لم يعترفوا بانفصال قبرص التركية عن جزيرة قبرص اليونانية رغم أنها كيان مسلم، إلا أن توجس اليوناني من تركيا وقوتها العسكرية طاغية استخدم مبررا للتقارب مع إسرائيل. وقد استغلت اليونان كذلك توتر العلاقات التركية الإسرائيلية بعد حادثة السفينة مافي مرمرة عام 2010 وسقوط عشرات شهداء أتراك وسحب السفير التركي من إسرائيل، فعززت علاقاتها مع إسرائيل وأنشأ البلدان عام 2012 مجلس التعاون الوزري المشترك
للتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والأمن والتدريبات العسكرية. ثم ما لبثت قبرص أن انضمت لهذا التحالف عام 2019، وأصبحت الدول الثلاث تنسق فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بالأمن والقدرات العسكرية. لقد تحول قبرص تدريجيا إلى شبه مستوطنة إسرائيلية، حتى أن بعض القبارصة رفع شعار تحرير قبرص من الاستيطان الإسرائيلي. وقد هدد الشهيد حسن نصر الله قبرص إثناء الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل عام 1924 أنها ستكون مستهدفة لو انطلقت منها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي باتجاه لبنان. وما أثار حفيظة اليونان توقيع تركيا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا في نوفمبر عام 2029، ثم نشر قوات تركية في يناير 2020 لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وهو ما أثار تخوفات في مصر والإمارات العربية، حيث تحدث تقارب مع تحالف الثلاثي القبرصي الإسرائيلي اليوناني. بل أن الإمارات شاركت في مناورات جوية مع الدول الثلاث في 23 أبريل 2021، وفي 2026 وقعت إسرائيل واليونان صفقة سلاح بقيمة 750 مليون دولار لتزويد اليونان بصواريخ إسرائيلية. وفي أغسطس 2026 وقعت الدولتان اتفاقا بقيمة 3.1 مليار يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات وتكنولوجيات معتمدة على أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وقد أعلن البلدان أن العلاقات بينهما دخلت مرحلة تحالف استراتيجي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. أعلنت اليونان دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة. وظل الموقف اليوناني يراوح حول مقولة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها. ولكن ما هو موقف الشعب اليوناني؟ موقف الشعب اليوناني مختلف تماما عن حكومته. فتأييد الحقوق الفلسطينية لدى الجماهير ومنظمات المجتمع المدني في اليونان قوي جدا، سواء من حيث المشاعر العامة أو النشاط في الشارع. ففي استطلاع مركز بيو للأبحاث عام 2026 الذي شمل 36 دولة، كانت لدى 65% من اليونانيين صورة سلبية جدا لإسرائيل، مقارنة ب 30% لديهم صورة إيجابية عن إسرائيل. ومن بين اليونانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عاما، وصلت النظرية السلبية لإسرائيل إلى 76%. وفي استطلاع يوناني خلال الحرب على غزة عام 1924، وافقت 13% من اليونانيين على تحالف مع إسرائيل. ونجد في الاستطلاع نفسه أن 81% يعتقد أن حرب الشرق الأوسط زادت من خطر الهجمات الإرهابية في أوروبا. انطلقت المظاهرات في المدن اليونانية بشكل متواصل تأييدا لفلسطين وإدانة لإسرائيل. ففي أغسطس عام 2025 قامت النقابات العمالية وجماعات أخرى بتظاهر في ميناء بيراليوس ضد رفض سفينة سياحية إسرائيلية، وكان المتظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية ويطالبون باتخاذ إجراءات بشأن غزة. كما شهدت أثينا ومدن يونانية أخرى تظاهرات كبيرة ردا على حرب غزة، ووصفت التقارير الدولية الرأي العام اليوناني بأنه أكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية مقارنة بسياسة الحكومة تجاه إسرائيل. رئيس الوزراء اليوناني كيراكوس ميتسوتاكيس في خطابه أمام الجمعية العامة نهار الخميس 24 سبتمبر عاد وأكد الموقف المكرر من حل الدولتين والمعاناة الإنسانية في غزة. أسطوانة مشروخة يكرهها أو يكررها المتحالفون مع إسرائيل لتلطيف الأجواء في بلدانهم. لكن هذا رئيس الوزراء ما فتئ يكرر أن اليونان لديها شراكة استراتيجية قوية مع إسرائيل، وبودنا أن نعرف كيف يستقيم الاثنان. ألا يرى رئيس الوزراء حجم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وهجماتهم على الفلسطينيين، مما دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش
إلى أن يصف ما يجري بأنه أقرب إلى تطهير العرقي. ببساطة هناك تيار قوي وواضح والصلب من الشعب اليوناني مؤيد لفلسطين وقضاياها، خصوصا فيما يتعلق بمعاناة المدنيين الفلسطينيين والدولة الفلسطينية ومعارضة الأعمال الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. ولا نعرف أيضا إذا كانت اليونان تفتخر بديمقراطيتها العريقة، لكنها لا تمثل شعبها فيما يتعلق بفلسطين وكدولة الاحتلال الإسرائيلي، فكيف يتقيم الاثنين؟ والحقيقة التي يجب أن نقر بها وهي أن كثيرا من الدول استندت إلى تطبيع العربي مع الكيان وتمادت في علاقات مع إسرائيل على أساس أنهم لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. اللوم أساسا يقع على المطبعين العرب ودعاة السلام الشجعان، فلماذا نلوم الآخرين والعيب فينا أصلا؟ أعزائي المستمعين، بعد هذه الافتتاحية الصباحية أتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

0: الكرام، ما زلتم تستمعون إلى صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الأسترالية في جوزيل. في آخر المستجدات الإخبارية الموجزة، استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر في الضفة الغربية. بعدما سرقوا الأرض، المستوطنون يعودون لسرقة ويدشنون موسم سرقة الزيتون. جهود فلسطينية استعدادا للحوار الوطني في القاهرة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 بينهم طفلة في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. الناطق باسم الحزب الجمهوري التونسي، حان الوقت لتصحيح العلاقات مع الجزائر. بغرة توطيد علاقاته مع إسرائيل وأمريكا، فرحات مهني يعين وزير الليكود السابق أيوب قرة مستشارا لتنظيمه الانفصالي في الجزائر. وأيضا من الأخبار الأخرى، حكاية أبو صالح الفلسطيني في يوم القهوة العالمي. هذه الحكاية المثيرة للاهتمام والتي ربما نتوقف عند تفاصيلها بعد قليل. أعزائي المستمعين، أنتقل وإياكم إلى منصة أخرى، وهذه الباقة من الأخبار الموجزة. في اليمن، اشتباكات في تعز وإسقاط مسيرات للحوثيين في عدن. تحذير دولي من انهيار كامل للأمن الغذائي في اليمن. الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف على مدرسة في نجران. القوات الحكومية اليمنية تحييد 1540 حوثياً في 474 غارة وعملية استهداف. إيران إصابة ناقلة بمقذوف في هرمز، وواشنطن تتحرك ضد ممولي النظام الإيراني. احتجاجات وعنف واستقطاب سياسي، ماذا يحدث في مدارس فرنسا؟ شريان تعز، الحكومة اليمنية تعتزم إغلاق منفذ حيوي لدواع أمنية. ماذا تكشف محاكاة النمر عن حرب أمريكية صينية محتملة؟ نتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. وطيار فلاي باي يروي تفاصيل الهجوم، ومسؤول إماراتي يصفه بعمل إرهابي. دعم جوي و100 ألف جندي يمني، رويترز خطة سعودية لمهاجمة الحوثيين خلال أيام. استطلاعات الرأي تظهر أخبار سارة للديمقراطيين. حساب مزيف ورسالة مشفرة فتحت الصندوق الأسود. كيف بدأت أخضر قضية تجسس في العالم؟ اتفقا على السحب من المخزون. هل يحل ديزل أوروبا مشكلة؟ هذا لا تستطيع الأرجنتين حجب الرقم 10 بعد ميسي. تحت الأشجار 21 ألف نازح في عراء كوروني بدارفور. إيران توقف تداول الليلي لعملة قيصر المشفرة والمستقرة وتحدد سقفا لأسعارها. الديزل تحت الضغط، أكبر المنتجين والمصدرين والمستوردين عالميا. بيرون أسعار النفط بدأت بتراجع بعد قرار سحب 100 مليون برميل من الاحتياطي. ترامب أوروبا توافق على سحب كمية هائلة من مخزون الديزل. ماذا في هذا الخبر الاقتصادي؟ الديزل تحت الضغط، أكبر المنتجين والمصدرين والمستوردين عالميا. يصعب أن تمر حركة النقل أو الصناعة أو الزراعة حول العالم دون أن يترك الديزل أثره فيها، فهو الوقود الذي يحرك الشاحنات والحافلات والآلات الزراعية ومعدات البناء والمولدات، ويمتد استخدامه كذلك إلى السفن وتدفئة. لذلك لا ترتبط أهميته بحجم الاستهلاك فقط، بل بدوره في تحريك قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي وانتقال تقلبات أسعاره مباشرة إلى تكاليف النقل والإنتاج والسلع. وتبرز هذه الأهمية بصورة أكبر مع الضغوط التي تواجه السوق حاليا بعدما مددت روسيا حظر صادرات الديزل لمعظم المنتجين حتى نهاية تشرين الأول بينما لوحت واشنطن بإمكانية تقليل صادراتها مع ارتفاع الأسعار المحلية، وهو ما قوبل برفض أوروبي خشية تفاقم الأسعار ونقص الإمدادات في القارة. ودفعت هذه التطورات الأزمة إلى مستوى مجموعة السبعة، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحرك منسق لخفض أسعار الوقود وتجنب القيود على الصادرات قبل أن تتفق دول المجموعة على الإفراج المنسق عن 100 مليون برميل من الاحتياطات عبر وكالة الطاقة الدولية خلال 4 أشهر، مع طرح كميات من الديزل مبكرا وتعهد بتجنب القيود على تجارة الطاقة بينهما. وتكشف الأزمة أن تجارة الديزل لا تسير بالضرورة في الاتجاه نفسه الذي تسير فيه تجارة النفط الخام، فهي تتشكل وفق قدرة المصافي على إنتاج المقطرات الوسطى وحجم طلب على النقل والصناعة والمخزونات المتاحة والفوارق السعرية بين الأسواق. ومن هنا تظهر مفارقة السوق سوق طاقة، فامتلاك احتياطات ضخمة أو إنتاج كميات كبيرة من النفط الخام لا يعني بالضرورة الاكتفاء من الديزل، فقد تكون الدولة منتجا رئيسيا للخام لكنها مستورد صافي للديزل بسبب قدرات تكرير أو حجم طلب المحلي، بينما قد تستورد دولة أخرى الخام وتحوله إلى منتجات مكررة تصدره إلى الأسواق الخارجية. وبحسب تقديرات تستند إلى منظمة جودي لبيانات الطاقة، فقد بلغ إجمالي صادرات الديزل العالمية في العام الفائت نحو 8.2 مليون برميل يوميا. وتواجه الأسواق العالمية ضغوطا إضافية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والهجمات على منشآت تكرير وتقليل بعض الدول صادراتها. فقد مددت روسيا في 30 سبتمبر أيلول من هذا العام حظر صادرات الديزل لمعظم المنتجين حتى نهاية تشرين الأول، وذلك بهدف دعم الإمدادات المحلية خصوصا مع تراجع معدلات تشغيل مجموعة من المصافي الروسية نتيجة استهدافها بالمسيرات الأوكرانية وارتفاع طلب الموسمين. ويأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس فرض حظر على صادرات بلاده من الديزل لمواجهة ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عالمية، حيث بلغت أكثر من 6.5 دولارات للجالون وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية. وارتفعت صادرات الديزل الأمريكية بأكثر من 20% خلال هذا العام لتصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا وفق تحليل لوكالة رويترز، مع تراجع المخزونات الأمريكية إلى مستويات منخفضة تاريخيا لهذا الوقت من العام. ولهذا تم طرح فكرة حظر تصدير الديزل الأمريكي لزيادة المعروض منه في الأسواق وبالتالي تخفيض أسعاره. لكن فكرة وضع قيود على تصدير الديزل الأمريكي تلقى معارضة قوية من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث تؤدي مثل هذه القيود إلى ارتفاع سعر الديزل بصورة أكبر في الأسواق الأوروبية في الوقت الذي وصل السعر إلى مستوى قياسي بلغ 2.24 يورو ونحو 2.52 للتر الواحد. وتكشف هذه التطورات مدى حساسية سوق الديزل أمام أي تغيير في إمدادات كبار المنتجين والمصدرين، خصوصا أن الولايات المتحدة وروسيا وحدهما شكلتا في عام 2025 قرابة ربع صادرات الديزل العالمية. بعد هذه النشرة الإخبارية الموجزة وأتبعض من التفاصيل، نتوقف وإياكم عند محطة فنية.
1: وإليكم والسلام عليكم. طيب يا رويدة.

0: يا أسمر يا أسمر لون عينيك بحر فيه آخ آخ آخ آخ يا أسمر يا أسمر لون عينيك بحر فيه بحرفي غمزني واترك
1: وشمسي
0: غمزني.

بلوكي بلوكو باكلو هلك لايش بالشايب بلوكي بنضغ هالعمر لاجلك بلوكي اقبريني وعالقبر حطي بلوكي ولا تنسي

لمن لم ينتبه للأخبار المهمة اليوم، 8 شهداء آخر 24 ساعة في غزة، وشهيد 9 برصاص الاحتلال في الضفة الغربية. ولكن الإعلام الإسرائيلي ما زال مشغول فقط في موضوع الطائرة التي كانت في طريقها أمس، على طائرة فلاي دبي التي كانت في طريقها إلى إسرائيل، ويقولون كادت أن تتحطم وهبطت في السعودية. سأتي على ذلك، ولكن وددت أن أقول لكم بأنه لا حاجة الآن في العالم لرصد المستوطنات. هنالك مبادرة جديدة في إسرائيل، هي ترصد المستوطنات، إسرائيل ترصد مستوطناتها. مرة كان يأتي مراقبون دوليون، نشطاء حقوق إنسان وما إلى ذلك لرصد الاستيطان، رصد توسع الاستيطان، ويحدث جدل. حتى أحيانا إسرائيل كانت تنكر بعض الأشياء في الاستيطان. اليوم تغيرت ليس فقط كل السياسة الإسرائيلية، أو تطرفت كل السياسة الإسرائيلية والتوسع ويرونه حق شرعي لليهود. اليوم خطوة جديدة، سموتريتش أقام موقع إنترنت، هو أقام موقع إنترنت يعرض فيه أين هنالك استيطان، وفخور يعني حتى دعاية انتخابية كانت بأنه هلموا وانظروا توسعة الاستيطان كم كبرت، وتدخل إلى الموقع ترى أين هنالك مستوطنة كبيرة، أين هنالك مستوطنة صغيرة، شوارع استيطانية بكل فخر. يعني فيش حاجة عالم يرصد، سموتريتش يرصد للعالم وينشر فخورا. كان هنالك اليوم تقرير فيها آرتس جاء فيه بأن هذا العرض، هذا الموقع هو دعاية انتخابية، ولكن يكشف كوارث. استكشاف المستوطنات بالموقع يكشف أيضا كوارث. بدأ المقال بأن هنالك جولة قام فيها أحد الصحفيين لمكان وجد أرجوحة مكسورة، عشرات الكراسات تعلم اللغة العربية والإنجليزية مرمية، لعبة شعبية على الأرض مرسومة، وكومة لعبة الحاجة اللي بتعرفوها المربعات، وكومة كبيرة من البيوت المهدمة وأحذية لأطفال. هذا ما تبقى من التجمع البدوي الذي كان قبل عام يعيش فيه فلسطينيين، منطقة حمام المالح شمال غور الأردن. بالفعل بكل موقع ما يسميه سموتريتش ثورة استيطانية قادها خلال 4 سنوات تؤدي إلى الخطوات الأخيرة عمليا بقيت لهدم حل الدولتين على الأرض. بحسب الموقع تشمل الخارطة الثورة تبعت سموتريتش 160 مزرعة زراعية غير المستوطنات الكبيرة، 140 بلدة جديدة يتفاخر فيها هو وحزبه. ويصف المقال طريق شق الجيش الإسرائيلي وسوء المستوطنات كم حتى يضر بالطبيعة، يقصون يقلعون الأشجار.

منطقة وصل إليها الصحفي فيها عشرات العائلات، مكان شبه مهجور، لم يروا سوى ثلاث أشخاص أطفال يلعبون وشخصين بالغين، كنيس يهودي شبه مهجور. يعني بقولوا بأنه كل هذه الحراسة والشوارع وقتل الفلسطين الذي يقترب وقطع الطرق وما إلى ذلك، أحيانا يكون بضعة مستوطنين فقط، يكفي وجودهم أن ينغص حياة كل الفلسطينيين أصحاب الأرض الذين في المنطقة. بضعة مستوطنين خلاص كل الدول والعالم تشتغل عشانهم. تحدثوا أيضا عن سيطرة ما زالت على ينابيع فلسطينية من قبل المستوطنين. باختصار في الضفة الغربية، أينما أدرت وجهك، أينما أدرت وجهك ترى اعتداءات وتوسع وتوحش استيطاني مدعوم من الحكومة، ناهيك عن الاعتداءات الوحشية التي لا تتوقف، التي لا تتوقف. الفيديو الأول. ماذا عن الطائرة؟ أيظن البعض بأن إسرائيل، لأن الطائرة على متن إسرائيليين، لديها معلومات يعني ممتازة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هنالك تبحر، هنالك ما هو جديد. الجواب لا، المعلومات شحيحة حول واقعة الطائرة. هنالك تفكير، تحليلات، سيناريوهات بأنه قد تكون إيران، قد لا تكون إيران، يعني خلف الواقع، يعني هنالك هيك أشياء مرسومة أقرب منها للمتخيل، للمحلل، أكثر من كونه معلومات. طبعا الحديث بأنه كان هنالك فرقة من الأبطال التي نسقت فيما بينها بلحظات على متن الطائرة وسيطروا على الوضع، هذا يعني هو الخط الرئيسي منذ أمس حتى الآن في الإعلام الإسرائيلي الذي يعرضه. طبعا الطيار اللي بقوله بأنه حاول إسقاط الطائرة وطعن مساعد الطيار، واللي طعن الطيار مع أن الصورة غير واضحة بعد، ولكن في إسرائيل يتبنون كلمة مخرب للعملية، والحديث عن عملية، هكذا كل التقديرات. الآن التقديرات الإسرائيلية بأن الطيار كما قلنا أراد إسقاط الطائرة، والآن يفحصون إن كان الفاعل قد قام بذلك من تلقاء نفسه أم خلف جسم أو دولة أو منظمة. قناة ناش قالت على الأغلب تزيد الترشيحات بأنه قام الطيار ومساعد الطيار بذلك من تلقاء نفسه. هذا عكس ما جاء في قناة 14، سنرى بعد قليل. قناة 14 بدأت تلمح لأشياء أخرى، قناة 12 بقوله يبدو من تلقاء نفسه. لذلك قلت لكم إذا نظفنا القصة من البطولات المعروضة، إذا نظفنا الإعلام الإسرائيلي أمس حتى الآن من ما قام في من يصفونهم بستة من مجموعة من الأبطال التي أنقذوا 178 شخص على الطائرة، إذا أزلنا القصص هذه لا يبقى شيء تقريبا يمكن الاعتماد عليه كمعلومات في هذا الموضوع. لدى الإعلام الإسرائيلي ملاحظات بأنه من مسموح أن يطير لإسرائيل، أي طيار مسموح أن يطير لإسرائيل حتى لو كان الطيران أجنبي غير إسرائيلي. ترون في الموضوع الأمني إسرائيل دائما تريد معاملة خاصة من كل العالم. وأريد أن أقول لكم يزعجني بأن الأصوات الإسرائيلية التي تفكر بحل المشكلة من أساسها، عدم قهر الشعوب، عدم كبت المنطقة، السلام، انفراجة في المنطقة، هذا لصالح الجميع، لصالح المنطقة، تخفيف التوتر الأمني، مش بجيبوا سموتريتش وبني كفير بحطوهم وزراء، بالعكس تخفيف التوتر الأمني، هذا سيؤدي إلى أمن للكل، لكل من في المنطقة، أعتقد لكل من في العالم، سيزيد الأمن في العالم. ولكن هذه الأصوات في إسرائيل أقل، الأكثر كيف نتعامل مع الحث الأمني وكيف نزيد دوائر أمنية فوق الدوائر الأمنية الموجودة. أنا بفكر الأمن عشان يجي عن جد بده تغيير سياسات وتغيير توجه وتفكير فيه هيك شوي إشي سليم أكثر. الفيديو الثاني. رغم أن الإعلام الإسرائيلي أكد أن لا معلومات يعني محددة معه، ولكن نتنياهو مع ذلك وصف بأنه من كان في الطيار أو مساعد الطيار تلقى تلقين عقائدي إسلامي متطرف، بعده بعرفش منه أو تفاصيل عنه، بس بقول تلقى تلقين عقائدي إسلامي متطرف. طبعا أيضا قناة 13 تعرض الفرقة التي كانت كيف تصرفت، لي مش فرقة أمنية خاصة، أشخاص عاديين، كيف امرأة كانت جانب حسب الرواية من كان على الطائرة، امرأة ذهبت مع ابنتها للمرحاض، سمعت صوتا، شكت بالأمر، نادت
زوجها ليساعدها، زوجها

كندا ثلاثة آخرين ساعدوا في الموضوع منعوا الكارثة. هذه البطولات كل الوقت تعرض منذ الأمس حتى هذه الساعة. الفيديو الثالث. شاهدتم كيف تحدث ترامب عن موضوع الطائرة الإسرائيلية، وتحدث وكأنه يعني بمرحلة ما سمعت وكأنه لا يصدق يعني، أو يعني يرى بأن هنالك مبالغة في الوصف. قال هنالك سباك بيشتغل بالمواسير ساعد على إنقاذ الطائرة وكأنه غير مقتنع. ولكن قناة 14 ركزت اليوم بأنه كل الإعلام في العالم معجب بالبطولات الإسرائيلية. قالوا معلومة لم أسمعها إلا عندهم بأنه ترامب لربما إيران خلف الواقعة، لم يقولوا لا أين ولا كيف ولا شيء. معلومة لم أسمعها إلا في قناة 14 من كل الدنيا. واضح بأنهم ينشرون أخبارا يعني وفق ما يفضلون أن يكون كي يستمروا في الدراما. الفيديو الرابع. مستوطنون هاجم اليوم منازل في قرية يسوف، رافقهم جنود احتلال. ماذا فعل الجيش؟ قتل فلسطينيا عمره 51 عاما استشهد. المستوطنين يقولون كنا في جولة. أنا بس أسمع كلمة جولة هاي يعني ماذا جولة؟ الجو مناسب لجولة؟ شو جولة لطيفة؟ قمنا بتجوال، يعني ضيف مرغوب به قام بتجوال. رواية الجيش بأنه الفلسطينيين رموا على المستوطنين حجرا فأصابوا بشكل طفيف شاب عمره 14 عام. حتى الجيش بيقول طفيف، ولكن حسب هآرتس قالوا هنالك مجموعة واتساب تابعة للمستوطنين كتبوا فيها بأنه فلسطينيين حاولوا خطف فتى بالغ بعمره 14 عام. انظروا التهويل والتحريض، قصة الخطف حتى الجيش الإسرائيلي لم يتبنها. طبعا هآرتس تحدث عن الموضوع بشيء من النقد. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. قلت هنالك شهداء في غزة، 8 شهداء أمس، أيضا عدنا الشهداء أول أمس 9 شهداء. هذه مجازر عادت لا يذكرها الإعلام، كله مهتم في موضوع كبير ومهم بدون شك، ولكن موضوع الطائرة هو الموضوع الوحيد تقريبا على الطاولة. بالإضافة لاحقا نقف أكثر عند محاولة شطب القوائم العربية والنتائج مفروض أو غدا أو يوم الأحد. لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نلتقي السبت على خير إن شاء الله.